شوف اللي كينا ما تسالي السوق، شوف داك السمح المول الشمال ديال الكرافان، ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد